ليخلي كده ما تيجي ما تسالي كده ما تدوس الصبح شوف تاكسي محمود الشمال ديال كرافون ودرا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يجي يزيد راه غادي يعطيو واحد